0: you would talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمن من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم الحب وأمانهم أحلم أني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال كل عنده أحلام
2: And soon we see the end of the curse and the scourge of HIV/AIDS.